الحمد لله الذي لا تحصى مواهب ولا تنفذ عزائب ولا تهشر بالزمان دون الزمان. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبسار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وماجد وأنعم على سيدنا ومولانا محمد

0: نور الأنوار وسير الأصغار وتغياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله وعن ذكر العالمين إلا يوم الدين. ورضى اللهم عن صاحب سافك وخالفة على التهقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن صاحب المهراب الناتق بالثواب الفاروق الأواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن ذي النور جامع القرآن من استحيت منه الملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن زوج البتول وابن أم الرسول ليس بن غالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عباد الله إن الله يعمركم بالصلاة على نبيكم المصطفى صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأن الله يوصيكم بتقوى الله وأوصيكم بتقوى الله بواسطة رب العالمين وحبيب سيد الأنبياء والمرسلين وواسطة الأولياء والعلماء والصالحين. فاتقوا الله يا عباد الله لعلكم تفلحون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحمنا وارحم الأمة المسلمين أجمعين. اللهم انصرنا وانصر الإسلام والمجاهدين في سائر البلدان من المسلمين أجمعين. اللهم احلك الكفارة والمشركين. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم قلل عددهم. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف عمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يجدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم تصنعون. أقيموا الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.

آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز

مثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم

قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط.

والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dan janganlah kamu